0: جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية

0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم حتى الكلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية

0: Tu rêves d'aimanter les filles, mais t'es mort dans le téléfilm. Oh good.
1: Le vaisseau mère c'est la maison. Y'a pas de vermine à bord. Auto je les commence en raison, mais je les termine à tort.
2: كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تشيك تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فينا فونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيراما شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير في دلكو الراس نحاولو ما من القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطي بكري مجميع خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا ما تنعص تعصروا الموت بجاق مريكان واحد رفضر له القانق يحشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفو ولحن الشعرين تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لكفني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف

0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: بالكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم بالكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

جاي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسي راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زان

كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباج وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالولي